رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما

رسول الله صلى الله عليه وسلم ائمن لدنياك كأنك تعيش أبدا وأمن لآخرتك كأنك تموت غدا. Kerjakanlah bagimu duniamu seakan engkau hidup selamanya, dan kerjakan

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

رسول الله صلى الله عليه وسلم تغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi

فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

Dan ya, ini orang-orang yang sempit hatinya, tidak lapang hatinya. Kenapa? Karena terlalu luas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberikan hikmah itulah orang yang paling banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pandanglah sesuatu dari sisi hikmah. Yang sampai maqalah mahfuzat mengatakan, yakni la tanzur man qala, kan ya, unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah isi perkataan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Qudil hikmah min ayyi syai'in kharajat, lalu ambillah hikmah itu dari mana saja dia keluar. Ukurannya min lisanil kilab, dari lisannya anjing itu keluar kebaikan, khudha, ambil dia. Tapi min lisanil nas, kalau keluar dari manusia dan itu adalah kotor, maka jangan diambil. Karena hikmah itu bisa dari mana saja kita mendapatkannya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-marji' wal ma'ad. Na'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم بارك لنا في مجلسنا، بارك لنا في تعليمنا، بارك لنا في علومنا، بارك لنا في مقامنا، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا ذريتنا، تم علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا، وارزقنا علوما نافعا، وارزقنا أولادا صالحا وذرية طيبة، وارزقنا أهلا سكينة مودة ورحمة، وارزقنا بلدة طيبة ورب غفور، وارزقنا وأنت خير الرازقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعد هذا تفرقا لسلم وفقا معصوما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.